داغستاني من كتابي دوام لنوسيني رسول حمزة توف ورقراني بو كردي دكتور عزيز كرتي خواندنوي ياسين قادر برزنجي باوكاري

اخلا ظلي من اخلا زمانا بخود روشتي وارا متقت دنيا لايتو بس سفايا چيم ليدي چيم ليدي يا چيم لنايا ارزوي خود لا رواي اخر خدا اخر خدا لم روش قارش كسايتي وانامن دو صوزك شقنابم دو صوزك شقنابم تاكو لم حزرة درم بيني لم حزرة درم بيني.

0: Era radioi Haka 99.1
1: كورانيو ميوزيكي رسن لراديوي خاكا ودبيسن هشتاو حوت بوين حوت

وواصل لكنم أي رفيقان أنا أي رفيقان ما كان من عم ما كان من بدر من جنم أما الله جنجا ونام جنجا

داغستاني من كتابي دوام. لنوسيني رسول حمزة توف. ورگراني بو كردي دكتور عزيز كردي. خواندنوي ياسين قادر برزنجي باو.